0: والله أنا إذا اشتغلت 5 ساعات كثر خيري. عمرك 25 سنة وتقول 5 ساعات كثر خيرك، 4 ساعات كثر خيرك. طيب لما يكون عمرك 60-70 سنة كم؟ ربع ساعة
1: كثر خيرك. كسر الله عز خيرك.
0: فلذلك يعني أتمنى من الشاب أو الشابة تستصحب القوى الجسدية في هذا العمر، يعني من 18 إلى 30 إلى 35، ترى عنفوان الشباب. ألا ليت الشباب يعود يومنا،
1: صحيح،
0: فأخبره بما فعل المشيب. لكن لما تقول لي أنا وصلت 40 ولا وصلت 45 أو 50 وأريد أن أبني زي ما يبني أو مثل ما يبني صاحب 18 و19 و20، حتى في كرة القدم الآن شوف الفرق الممتازة الرائعة هي التي تعمل إحلال للعيبة دون أن يتأثر النادي.
1: تجديد دماء باستمرار.
0: تجديد دماء باستمرار ما يفتح عليك. الآن عندنا فرق ما شاء الله تبارك الرحمن 19 و20 و17 الآن عندنا لعيبة كرة قدم الآن 17 أبهر العالم
1: عالميا، صح؟
0: 17 عمره 18 عمره 19. أنا ما أقدر أجي الواحد عمره 35 سنة ولا 45 سنة. رأينا في كأس العالم الآن يعني في لعيبة فوق 40 يلعبون.
1: في مقولة ما أنك تطرقت للكورة، وميسي لما قبل كم سنة فطلع قال الجسد لا يرحم،
0: صح؟
1: تخيل لما ميسي هذا الشخص الرياضي اللي يعني كل يوم يصحى صباح يتمرن بأكل معين بنظام معين، صحيح، يطلع يقول لك هذه الكلمة،
0: صحيح. فلذلك أنا أهمس في أذن كل شاب وشابة، استثمروا الشباب. والله العظيم استثمر الشباب، استثمر وقت طاقتك، استثمر عنفوانك قوتك. الآن موجود الحمد لله، يا ربي لك الحمد، تستطيع أن تنتج، تستطيع أن تعمل يا رجل 16 ساعة في اليوم، ما عندك مشكلة. 10 ساعات ممكن تعمل، ما عندك مشكلة. أما موضوع 8 ساعات مفروغ من، بالعكس 50 يمكن
1: هذا أكيد خلاص.
0: فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. كان يتعوذ من الكسل. أحد أعداء التغيير الكسل والتسويف.
1: طيب صراحة يا دكتور برضو إحنا ما ودنا نصعبها على الناس،
0: نعم،
1: فلو بناخدها كده مراحل أو بخطوات، موضوع التغيير، هل في مراحل للتغيير ولا لازم التغيير يعني مرة واحدة؟
0: ممتاز. فلذلك خليني أتحدث عن قصة قريبة حصلت لوالدتي الحمد لله. حفظت القرآن بعد 40 سنة،
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: يعني مسيرة. وأصرت، يعني أنا بديت أحفظها القرآن وأنا في الصف الخامس ابتدائي، أنا الآن الحمد لله فوق 50 سنة،
1: ما شاء الله.
0: فكان بالنسبة لها تغيير كبير جدا في حياتها. فإحنا مشروعنا كله خير، الأشخاص الذين غفلوا عن التغيير في فترة من الفترات أو أخذتهم عواصف الحياة، في بعض الشباب حصلت القضية مثلا دخل السجن مثلا 10 سنين 20 سنة 15 سنة، حصل له مشكلة صحية، حصلت له أزمة اجتماعية، طلاق لا قدر الله، أو امرأة حصل لها طلاق، أو ترملت على أطفال، ليست نهاية الحياة، ولا يعني أن الركب ذهب ولم يعد، لا أبدا. يستطيع الإنسان يبدأ، يستطيع الإنسان أنه يكون جاد في حياته، بس بشرطين. الشرط الأول تغيير الأفكار والمعلومات والأشياء التي تدخل إلى ذهنك وتخرج منه.
1: ممتاز.
0: إذا استطاع الإنسان أن يغير تلك الأفكار اللاعقلانية أنه كل شيء راح وكل شيء انتهى وكل شيء اندمر، لا، كلام هذا ما صحيح. لا، الله سبحانه وتعالى قادر، وعندنا أمثلة في الحياة كثيرة جدا، وناس بدأوا في 50 وناس بدأوا في 60 واستطاعوا أن يصلوا بأمر الله، واستطاعوا أن يكونوا حياة جيدة وجميلة ورائعة. فأولا تغيير الأفكار اللاعقلانية اللي تقول لك كل شيء انتهى، ما في شيء، كل شيء انتهى، كل شيء بأمر الله.
1: إنما يعني نقول غير مدخلاتك تتغير،
0: تغير مخرجاتك،
1: مخرجاتك.
0: الله يفتح عليك. نعم. الطريقة السابقة الخاطئة، غير هذه الأشياء. الأشياء التي تدخل إلى ذهنك، أنت تستمع لمن؟ الذين الله سبحانه وتعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أفضله، أجمله، أجمل القول. ترى أنت في أقوال كثيرة جدا، فلذلك الاستماع هذا هو الذي يساعدك على أن تكون أحسن، تكون أفضل، تكون

0: أجمل، تكون أجود، تكون أقوى. فكلما استمعت الأشياء جميلة لا يدخل هذا الرأس وهذا العقل إلا الأشياء التي تريدها أنت. أما إذا كل شيء يدخل مخك، كل شيء حتأتي عليك فترة تستقبل أشياء سيئة وتخرج أشياء سيئة. فأولا تغير الأفكار اللاعقلانية السلبية، اثنين تحاول أن تعدل من وجدانياتك ومشاعرك تجاه الأشياء الموجودة اللي أنت كنت تستصعبها. أنت كنت تستصعب أنك مثلا تكون إنسان منضبط، تستصعب أنك تكون إنسان منضبط، تستصعب أنك تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها في المسجد مع المسلمين، تستصعب. أنت كده ما أقدر يا أخي، مستحيلة. لا ما مستحيلة، مستحيلة. تستصعب أنك أنت تعمل بجهد ومثابرة وإنضباطية عالية في العمل. أنا مستحيل أداوم الساعة 8 للساعة 4 في الشركة. ليه مستحيل؟ فهذه تغيير الأفكار مع تغيير الوجدانيات الموجودة حتحصل سلوكك بدأ يتغير حبة حبة. بدأت أنت فعلا كله خير، هذه خيرة الله سبحانه وتعالى. الآن أنت استبصرت في هذا العمر، وموضوع الاستبصار هذا موضوع مهم جدا في الحياة وفي تعديل السلوك. أنا لا يمكن آتي إلى هذا المكان وأعمل هذا اللقاء وأؤمن بأن الحديث عن التغيير مهم جدا إلا إذا كنت مستبصر بأهمية الموضوع. صح؟
1: صحيح.
0: الجمعية الآن قامت بهذا الجهد الجميل الرائع جزاهم الله خير، وبدأوا ينشرون للشباب وللفتيات وللمجتمع هذه الأفكار الجميلة النيرة. لولا أنهم مقتنعين بهذه الأفكار ومؤمنين فيها إيمان كامل ما رأينا هذا المنتج، في المقدمة تحدث عن أهمية هذا التغيير ومواكبة هذا التغيير والحرص، كل الحرص على أن كل شيء يكون في وقته عشان تكون إنسان.
1: عشان تكون إنسان. نقطة بس.
0: والله خلاص تكون إنسان، يعني تعيش عيشة كريمة، تربي عائلة رائعة، تكون إنسان سوي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الأوفى، الله سبحانه وتعالى يجازيك أحسن الجزاء. لماذا؟ لأنك قمت بواجبك كإنسان، كمؤمن، كمسلم، وصلت إلى درجة عالية وهي درجة الإحسان. لماذا؟ لأنك قمت بواجباتك في أوقاتها. طيب أنا ما استطعت، حصل لي دروبات، حصل لي مشاكل، كله خير، تستطيع. بس تغير معلوماتك،
1: مدخلاتك
0: السيئة اللي شوشت مخك، اللي خلتك تؤمن بأن النصب كويس وأن الاحتيال يجيب نتيجة وأن الكذب ممكن يمشيك الأحكام، هذا كله غير صحيح، كله حبال قصيرة. امشي بما يرضي الله سبحانه وتعالى، امشي بما تراه أنت في المجتمع كان سببا لرقي فلان وفلان وفلان وتراهم أصبحوا خيرين، حتحصل الدنيا معك ماشي كويس.
1: طب أنا الآن هذا لي، أنا أبغى أتغير، فخلاص قررت أني أغير معتقداتي وأغير مدخلاتي عشان أتغير وأكون إنسان جديد وكذا.
0: يا سلام.
1: دائما في تحدي يواجه الشباب أو يواجهنا في مرحلة التغيير، نظرة الناس حولنا وتعامل الناس حولنا. هذا إيش بمتغير علينا؟ تحصل نفسك في صراع. طب أنت كنت تسوي كذا، ليه صرت فجأة؟ طب أنت كنت معانا تروح. طب فالصراع هذا كيف نتعامل معه؟
0: سبحان الله، ذكرتني بقصة الأسبوع هذا. كان عندي استشارة، واحد تاب الله عليه، كان مدمن مخدرات
1: ما شاء الله،
0: والحمد لله تاب الله عليه سبحانه،
1: الحمد لله،
0: والآن أصبح كويس بعد سنين في المخدرات، يعني قرابة 20 سنة مخدرات. فقرر والحمد لله الله نجاه من هذا، كبير في السن شوية، بس يقول أصبحت معانا كبيرة جدا. أنام زيادة صح، وليش نام زيادة؟ أصحى زيادة.
1: إيش بك سهران؟
0: ليش سهران؟ والله أروح أتمشى حالي، ليه راح في السيارة لوحده؟ ليه؟ أكرمك الله أجلس في الحمام زيادة؟ ليه جلس حمام؟ إيش أسوي؟ ليه؟ لأنه نزع الثقة، إن الثقة نزعت منه، يقول لدرجة إني والله يقول حرر والله أضحك.
1: أنا غلطان إني توبته. فعلا هذا التحدي يواجه الجميع. نعم.
0: فقلت له أنت لازم تصبر على هذه المرحلة. لازم تثبت للناس أنك فعلا تغيرت، لازم تثبت للناس أنك فعلا أصبحت يعني شخص آخر. ترى اللي في 20 سنة راح ما حيروح في 20 يوم. كن في علمك، الأطفال أطفال العائلة لا زالوا يهربون مني، اسمي اللي إذا جاء تردد الكل خايف من هذا الاسم. قلت تلومهم؟ قال لا والله ما لومهم. قلت إذا أنت لازم لابد أن تتقبل، لابد أن تتقبل، لابد أن تعرف أنك أنت الآن في مرحلة جديدة. فنعود إلى جوابنا. الإنسان اللي كان عنده سلوكيات سيئة ويريد أن يتغير فعلا ويريد أن يكون إيجابي فعلا، عليه أولا وقبل كل شيء أن يتوكل على الله صادقا من قلبه.
1: يعني
0: موضوع كبير، ليس سهل، ليس سهل أي كان الموضوع. حتى أنت أختي المسلمة المؤمنة، كان عندك أخطاء، ارتكبتي حاجات، تريدين تغيرتي من الداخل، التنمر حيجيك، الطريقة يعني زي ما يقولوا بيطنزوا عليك، ما هم مصدقينك أصلا. سوت كذا عندها حاجة عشان تأخذ كذا، عملت كذا. فأول أمر أنك تتوكل على الله حق توكله، تعرف أن الدنيا الآن كلها ضدك بسبب فعالك، بسبب صرفاتك. رقم 2، يكون عندك يقين جازم بأن الله سبحانه وتعالى سوف يمكنك وينصرك على هذه السلوكيات السلبية، وتعتمد على الله، ونعود في التوكل، وتعتمد على الله أولا وآخرا، ليس على نفسك ولا على الأخصائي النفسي اللي معك ولا على الطبيب اللي معك ولا على المعالج اللي معك، تعتمد على الله في تعديل هذا السلوك وتغيير هذا السلوك. 3، الاستمرارية. الاستمرارية، تستمر في هذا السلوك الإيجابي، تستمر في صدقك، تستمر في صلاتك، تستمر في عملك، في دوامك، تستمر في أنك أصبحت إنسان حسن، في أخلاقك الحسنة، في رقيك، في إحسانك للناس، في الأشياء السلبية اللي كانت كنت تسويها أول، قدر المستطاع أنك تعمل أشياء إيجابية وتواجه المجتمع بسهولة ولين ورفق، برفق. يعني أحيانا لو رجعنا لصاحبنا في المخدرات، قد ينزلق، قد يعود ويتعاطى، أو يضع في لحظة من اللحظات ويأخذ هذا المخدر. الانزلاق هذه ترى لا تعني هي الانتكاسة البحتة، ترى لو انزلقت أو عدت لهذا الخطأ يوم بعد سنة بعد سنتين بعد ست، لا يضحك عليك الشيطان ويقنطك من رحمة الله، يقول لك خلاص الموضوع انتهى، لا، أعود مرة أخرى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله سبحانه وتعالى معك، والصالحين من عباده معك، والخيرين من الشباب معك، والأخوات الصالحات معك. فقد تنزلق، قد تعود لهذا السلوك السيء، لكن التغيير يتطلب منك أنك تنهض مرة أخرى، مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، حتى تصل بأمر الله سبحانه وتعالى.
1: التغيير يتطلب مني طيب أني أغير المجتمع، يعني خطوة من خطوات التغيير حقتنا أن أغير المكان، البيئة، المجتمع.
0: أحيانا ضرورة، أحيانا ضرورة أنك تغير البيئة، ضرورة أنك تغير الناس اللي معك. حديث الذي قتل 99 نفس مشهور، يعني ذهب إلى عابد فقال لي توبة، قال ما لك توبة، قال يلا أنت غلق المياه. من الحديث العجيبة سبحان الله. ثم ذهب إلى عالم قال ومن يمنعك من التوبة، من يمنعك، لا تتوب إلى الله. فتاب إلى الله سبحانه، لكن اشترط عليه شرط، تغيير البيئة، تغيير المجتمع. فهو في الطريق توفاه الله سبحانه وتعالى، فيقال بأنه نأى بصدره شبرا إلى الأرض الخيرة، فأخذته ملائكة الرحمة، اختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فأخذته ملائكة الرحمة. وأيضا من في بعض الشروحات أن الله أمر الأرض إلى الصالحة أن تتقارب، والأرض الطالحة أن تتباعد، فأخذ الله سبحانه وتعالى برحمته ورضوانه. فلذلك قد تكون أحد شروط التغيير أنك تغير هذا المجتمع، أنك تغير هذه الشلة، أنك تغير هذا هذه الطريقة التي معك، وهي من طريقة، وهي من تغيير الأفكار، أو من تغيير المعارف الخاطئة السلبية اللي كانت تخش. الشخص الذي يمشي بنفس الطريقة حتأتي نفس النتيجة.
1: صحيح، صحيح.
0: أنت تمشي بنفس الطريقة، تريد أن تحفظ القرآن، ولكنك بعد ما حفظ، بس إن شاء الله أنك تحفظ. طيب ابدأ عشان تحفظ.
1: ما في زر معين للتغيير أنا حضرت عليه كده أنا خلاص
0: لا
1: تغيرت.
0: لا، رحلة
1: الموضوع رحلة، ولازم جهد،
0: رحلة ومعاناة وصبر وجلد فلذلك الله سبحانه وتعالى نعيد الآية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الموضوع مو موضوع اللي كان كلنا الحين تجار وأصحاب ملايين وأصحاب سيارات، لا، الموضوع مو كده. أحاول وأخفق وأحاول وأنجح وأحاول وأخفق وأحاول وكله خير. الخير ما اختاره الله. يقول ما أعطاك الله خير وما لم يعطك خيرة.
1: سبحان الله.
0: ما أعطاك الله خير وما لم يعطك خيرة من الله سبحانه وتعالى. ربما غيره كان هو المنتظر لك، أو الأحسن هو المنتظر لك، أو الأفضل المنتظر لك، لكن عليك أن تصلح هذا المركب اللي هو أنت. عليك أن تصلح نفسك، عليك أن تنكفع على ذاتك وتشوف أنت فين اليوم وقبل 5 سنوات فين، وبعد 5 سنوات أنت رايح فين.
1: يعني على ذكر هذه النقطة، في عندنا أتوقع نوعين من التغيير. في تغيير زي ما احنا قاعدين نتكلم الآن، أنا أبغى أتغير، أنا أبغى أترك هذه العادة أنا، لكن أحيانا في تغيير يفرض علينا. واحد فجأة تنقل دوامه من مدينة إلى مدينة، تغيرت حياته تماما. في تغييرات أسرية، تغييرات، في تغييرات كثيرة تطرأ كأنها تفرض علينا أو فجأة نحط فيها. كيف أتعامل مع التغييرات اللي خلاص أنا ما لي يد فيها؟
0: طبعا عندنا عندنا عندنا موضوع التكيف والتأقلم والتعايش. عندنا موضوع مرحلة الارتباك في الصحة النفسية. يقولون في الصحة النفسية عندما ينتقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، بينهما مرحلة يسمونها مرحلة الارتباك. هذه المرحلة أنا صح أنا غلط، أسيب دوامي أكمل فيه، أطلق ولا ما أطلق، أخلع زوجي ولا ما أخلع زوجي.
1: هذا فيها تفكير كثير.
0: هذه المرحلة أحيانا عند الإنسان على فكرة قد تمر عليه 6-7-8 سنوات وهو في مرحلة الارتباك، ما هو عارف ويتقدم ولا يتأخر. هي ما هي عارفة تتخذ القرار، هي تروح ولا تقدم ولا تحجب. عنده قطعة أرض جابت مبلغ، يبيع ولا ما يبيع، يبيع متى، الآن الوقت مناسب ولا غير مناسب. فهذه اللحظات تمر على الإنسان. فإذا مرت عليه مثل هذه الأشياء، أنا وجهة نظري أولا نستخير الله سبحانه وتعالى في الإقدام والإحجام. اثنين نستشير أصحاب الرأي، الناس اللي عندهم رأي وعندهم دربة وعندهم خبرة. هل أنا أقدم؟ هل أنا أحجم؟ هل أنا أبيع؟ هل أنا أترك؟ هل أنا أغير عملي؟ هل أنا أتغير عملي إلى مدينة أخرى أو إلى دولة أخرى؟ هل أذهب إلى هذه الدولة ولا أجلس ولا أترك عملي وأبحث عن فرصة أخرى عشان أكون قريب من أهلي ومن أولادي؟ فهذه الأشياء التي تفرض علينا الله سبحانه وتعالى سوف يعين عليها، لكن بالخطوات الصح. إني أستخير الله سبحانه وتعالى، أستشير أصحاب الخبرة، الناس اللي معايا حولي حوالي، الأدرى بظروفي، الأدرى بالأصلح لي في حياتي. عندك حكماء حولك، عندك أخوان، عندك أصدقاء قد يعينونك على هذه الأشياء. فأنا وجهة نظري أن الأشياء التي تفرض عليك بهذه الطريقة قد تأخذ القرار الصح والأفضل.
1: عارف دكتور، أنا أحيانا أحس أن في مشكلة كبيرة عندنا وتترتب عليها مشاكل ثانية، أن إحنا ما نعرف كيف نطلب المساعدة أو متى نطلبها. إن هو الآن مفروض عليه شيء معين، لو استشار أو سأل ممكن خلاص. إيه، لكن ما في ناس تستكبرها، في ناس ما يعرف أصلا كيف يطلب المساعدة، ما أدري كيف يعني وجهة النظر هذه أو كيف بيشوف الموضوع.
0: والله شوف أستاذ عبد الله، أنت لو كلمتني الآن، أنت كسالم غامدي، كيف حياتك، كيف وضعك؟ أنا أقول لك إلى 60% من حياتي بفضل الله أولا وآخرا كانت بفضل الاستشارة.
1: عشان
0: والله يفضل الاستشارة. استشرت الناس اللي هم أوعى مني، أفهم مني، أحسن مني، أكثر حكمة خبرة، مرت عليهم الأشياء كثيرة. يعني في أشياء كثيرة جدا، يعني مثلا في المنزل، مثلا كان عندي خيار بيت وفي مكان ما، في لما استشرت أصحاب المعرفة وأصحاب الخبرة، يعني 70-80% كلهم قالوا لا، هذا المكان هذا والبيت هذا لا. طيب المكان هذا وصلت إلى 90%، قالوا لا، المكان هذا اللي أنا فيه الآن هذا هو الأصل أحسن، وهذا هو الأفيد، وهذا الأصل. شو يعني هذا؟ أنا
1: ما خاب من استشار.
0: فالذين يعتزون بآرائهم مفردة وبأفكارهم لوحدها ترى يدفع الثمن عاجلا أو آجلا. من هذا المنبر أقول إذا أردت أن تستفيد من التغيير الإيجابي وتمشي بطريقة صحيحة في حياتك، حاول انك تستفيد من الاخرين وتعمل معهم شراكات. شراكات ذهنيه، معرفيه، شراكات سلوكيه، شراكات تجاريه. ترى موضوع الشراكات في الحياه يخفف عليك كثير جدا وضعه الحياه.
1: ما في حد عايش لحاله، صح؟
0: حد. نحن في عصر فرق العمل، التيم وورك، ما في جريندايزر راح
1: اللي كان يسوي كل شيء ايام طيبين هذا
0: اللي كان يسوي كل شيء لا ما في كثر خيرك انك تجيد عملك يا رجل. شكرا انا ما ابغى اكثر من كذا. انت الان شغال في مهندس معماري يا رجل, انت اذا اجدت الهندسه المعماريه اقول لك الف شكر لك. انت طبيب متخصص في مثلا المخ والاعصاب, يا رجل كثر خيرك انك تعرف المخ والاعصاب معرفه جيده. انا متخصص في الصحه النفسيه وتعديل السلوك, يا رجل والله ما لك الحمد والشكر انني اجيد موضوع الصحه النفسيه وتعديل السلوك, اني اجيد هذا العمل. خليت تقول لي كمان في العقار مدري ايش,
1: تعال اتكلم هنا وتكلم.
0: لا لا لا لا لا, لا, لا. والانسان زي ما انت شايف يعني كل ما الحياه شغاله. فانا في الطب عندي انسان استشيره, انا في العقار عندي انسان استشيره, انا في البزنس عندي انسان استشيره, انا في الرياضه عندي انسان استشيره. كذا تجد انه يجمع العقول الى عقله فيصبح التغيير بالنسبه له شيء جميل ورائع. مهما كانت العمر, مهما كان راح, مهما كان لا, ما دام في اشخاص انا استشيرهم واقدرهم وارى انهم سوف يساعدونني الحياه اجمل, ليه ليش لا؟ ومتاحين الحمد لله متاحين. بالعكس محمد صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن. فهذا الذي يعطيك الاشاره ترى بيعطيك الاشاره على اكمل وجه. ولا تكتفي باستشاره واحده, استشير واحد واثنين وثلاثه واقرا. ولا نحن في زمن الذكاء الاصطناعي, سمع الذكاء الاصطناعي يعني المعلومة مرت على ألف واحد قبلك ولا ملايين قبلك.
1: احنا كنا منبهرين بجوجل طلعنا شيء ثاني.
0: أصبح جوجل جالس كذا.
1: احنا كنا منبهرين جوجل يقول لك أي شيء اسأل جوجل, روح على جوجل.
0: لا
1: الحين سبحان الله
0: جوجل أصبح نقطة من بحر. لا.
1: على هذه النقطة معليش بس هذه اعتبرها فضفضة, خلينا برا حلقة برا محاضر. أنا من مواليد بداية التسعينات. أول ما بدأنا نوعى الحياة كذا كان دائما يقال علينا جيل الإنترنت وجيل الكمبيوتر وخربكم الإنترنت وخربكم الكمبيوتر. بعدنا جيل البلاك بيري.
0: أيوه.
1: بعدنا دحين صرنا إحنا كبار صرنا إحنا نحكم على الأجيال اللي تحتنا. أو جيل الأيباد دحين شوف إيش مسوين.
0: أيوه.
1: اليوم في جيل كامل قاعد يطلع مثلا الذكاء الاصطناعي والأمور كلها. وكأنه في كل مرة المجتمع بيتفاجأ إن في جيل جديد وفجأة يحكم عليه وفجأة يحاربه وفجأة يختلف.
0: المحاكمة المجتمعية. كل مرة يحاكم
1: فكرة نظرة المجتمع لكل مرة نتفاجأ ان او في جيل جديد وفي ناس طلعت لا نقعد نحارب.
0: هذا التغيير اللي الله سبحانه وتعالى كتبه. هذا هو التغيير. فمنذ ان خلق الله الخليقة الى ان الله سبحانه وتعالى يحكم على هذه الحياة بالفناء, التغيير مستمر.
1: كيف نتقبله او كيف المفترض, هل المفترض ان احنا نتقبله ونتكيف معاه ولا خلاص انا شيل يدي
0: والله خير. الله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم
1: الا قليلا. يا سلام بس.
0: فلذلك عندما تاتي معلومات جديده, عندما تاتي طرق جديده, عندما تاتي افكار جديده, الحروب يا رجل الحروب الان فوق رؤوسنا, الحروب الالكترونيه, حرب الكترونيه, حرب مسيره, طائرات مسيره, صواريخ مسيره, باليستيه ذكيه, اماكن يعني هذا كله من التطوير. فلذلك نحن علينا أن نتقبل هذا التطوير, نتعايش معه, نؤمن به, نعتقده أنه موجود, لكن نحن نركب هذه الموجة ونحاول قدر المستطاع نغير الأفضل دائما. الأفضل موجود على مستوى التفكير, موجود على مستوى المعتقدات, موجود على مستوى السلوك, موجود على مستوى الطموح, موجود. لابد أن نكون متفائلين, لابد أن نأتي إلى هذه الأشياء ونحن بكامل قوانا أننا نستطيع أن نغير. ما في شيء مفروض علينا, الحمد لله اللهم لك الحمد, ما في شيء مفروض علينا. المفروض علينا نحن من
1: نتحكم فيه,
0: أن يكون مفروض علينا. ترى ليس مفروض عليك أنك تكون كسول في عملك, ليس مفروض عليك أنك لا تبز أقرانك وتتحدى نفسك, ليس مفروض عليك انك انت الان نسخة من عام 2020, وليس مفروض عليك انك تكون عام 2030 نسخة من من من من, من 2025. انت فرط عن نفسك. من الاشياء اللي تستفزني والله العظيم لما احد يقول لك اخبارك يا فلان, قال والله ساكنة. الساكن مخك. عقلك الساكن ولدنا ما ساكن ما في شيء ساكن. بل علماء الذرة يقولون الكون كله في حركة دائمة. احنا لا محن شايفين فضاء، لا لا الفضاء هذا بيني وبينك مليان مليان أشعة بنفسجية فوق بنفسجية تحت بنفسجية وكائنات لا ترى بالعين المجردة وشغلات كثيرة جدا. ما في شيء ساكن، الساكن مخك الساكن، لكن العالم ترى كله متحرك الدنيا. ونحن نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. كل يوم يمشي ترى نحن نتقدم إلى أجالنا، نحن نتغير كل يوم يصبح علينا، وكل يوم تغرب شمسه نحن اقتربنا من قبورنا، اقتربنا شيئا بهذا الواقع. وترى أنا مؤمنين في هذا، لكن تجد سبحان الله التسويف، الشيطان، المغريات تجعلك ما تفكر بالتغيير الإيجابي بصورة ملموسة ومحسوسة. صح ولازم نغير، لكن ما نغير. يعني من الأشياء اللي طرحتها قبل فترة، كنت في لقاء، فالموجودين يعني كانوا في السجن، فتحدث معي واحد منهم في استشارة خاصة كان عندنا برنامج كان مع التعليم الشراكة مع السجن هنا في شدة. فكان يقول طيب دكتور الآن أنا في السجن إيش تبغى أسوي؟
1: صح
0: أنا في السجن إيش يسوي يعني؟ قلت له في بوصلة تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. البوصلة هنا، البوصلة تقول لك فين؟ تقول لك الفردوس الأعلى من الجنة. أنت في السجن، أنت في بيتك، أنت في الطيارة، أنت في السوق، أنت في المنتزه، أنت في أي مكان. وما خلقت الجن والإنس إلا
1: ليعبدون.
0: الله طلب منك العبادة، الله طلب منك العبادة. بالعكس أنت متفرغ للعبادة الآن، ترى أنت وجودك هنا ممكن تكون في الفردوس الأعلى من الجنة. بالذكر، قراءة القرآن، بالتسبيح، بالتهليل، بالتحميد، تقول وش أسوي؟ طالع هنك كذا أبو 10 ثواني. لأن الفكرة هذه ما كانت موجودة أصلا، إني أنا أصلي ماشي أصلي، لكن طيب وبعدين ما تخرج هنا؟ لو دخلت بش ما حد يتمنى السجن، واتمنى صلى الله عليه يفرج همه هم كل مسلم، لكن خاص إن شاء الله سبحانه وتعالى بخطأ منك وبتصرف سيء وصلت لهذا المكان، وصلت لهذا المكان. طيب خلاص أنا طيب خلاص أنا استسلم، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكالبت علي أمور الدين كثير أشياء، فأرشدني إلى شيء أتشبث به أمسك فيه. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فبإمكانك تصلي على النبي 10,000 مرة في اليوم، بإمكانك أن تذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 10,000. هذه كلها ترى مسجلة، كلها أجور، هذه أجور هذه. فكونك تقتنع بالتغيير ذهنيا ومعرفيا ترى يغير كثير جدا من حياتك، بل سوف تجد المساعدة من الله سبحانه وتعالى، وسوف تجد البركة، وسوف تجد النصرة من الله سبحانه وتعالى، وسوف تجد بأنك أنت بدأت تطمئن، تطمئن أنا الداخلي. التغيير ينبع من الداخل يا سيد عبد الله، ما يجي من الخارج. أول ما يأتيك التغيير من جوا، يأتيك التغيير بعد كده الدنيا تتماشى معك، مهما كان سنك، مهما كانت معارفك، مهما كانت. جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا لا أفهم دندنتك ودندنة معاذ، معاذ بجبل فأعرابي لا يقرأ ولا يكتب أمي، فسمع لا أفهم دندنتك. يدعو الله سبحانه، محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بأدعية مختلفة، ومعاذ يدعو قال أنت ماذا تقول؟ شوف البساطة، شوف لما واحد يبسط لك الموضوع يبسط الموضوع. قال أما أنا فأدعو الله الجنة وأتعوذ الله من النار. قال حولهما ندندن
1: فعلا.
0: بسط الموضوع بصعب.
1: صحيح
0: يعني أنا ومعاذ حولهما ندندن، يعني فقط إحنا نطلب الله الجنة ونتعوذ بالله من النار، بس هذا الموضوع كله. فمهما اختلفت الألفاظ واختلفت الكلمات تراها في الأخير هذه اللي أنت تقولها هذا. فأطمئن العربي، يعني حس نفسه أنه ما عارف يتكلم زي ما يتكلمون، وحاس أنه عنده كأن عنده مشكلة. ما عندك مشكلة،
1: كان هذا تحدي من تحديات التغيير، النظرة إلى الغير ومقارنات.
0: أي صحيح صحيح صحيح. فذلك إذا أنت عرفت إمكاناتك، عرفت حددت احتياجاتك، فإذا جينا
1: هذه خلينا ناخذها واحده واحده كده, عشان في ناس انت عارف في ناس تحب دائما كده ورقه وقلم. اوكي انا سمعتكم كلام رهيب, انا ايش اسوي الحين؟
0: صحيح,
1: لو بنذكرها لهم كده نقاط 1 2 3.
0: طيب ممتاز. اذا اردت ان اغير صح؟
1: ايوه
0: انا اريد ان اغير.
1: تمام.
0: انا والله اقتنعت ان عندي مشكله مثلا يا اخي, خلينا ناخذ مثلا الكذب.
1: ممتاز.
0: صفه دميمه. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا, المؤمن لا يكذب. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طيب أنت تعرف الصفة هذه في نفسك أنك أنت تكذب, تريد أن تغير تصبح صادق. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق صدق بعد صدق حتى يكتب عند الله صديقة, تريد أن تغير هذه الصفة. طبعا عندنا 4 أشياء هذه ثابتة في أي مشروع, في أي مشروع حتى مشروعنا هذا اللي شغالين عليه الآن, في هذه 4 أشياء موجودة. التخطيط.
1: تمام.
0: 1. 2. التنفيذ.
1: ممتاز.
0: 3. المتابعة. استمرار. شما. 4. التقييم والتقويم. أقيم وضعي, هل أنا كويس ولا أنا كويس, ثم أقوم هذا الوضع, ثم أرجع مرة رقم 1, أرجع للتخطيط مرة أخرى. قبلها خلينا نقول 0, تحليل احتياجك لهذا الموضوع. لابد أن تعرف هل أنت بحاجة أن تكون صادق ولا ما صادق وكذاب زي بعض. تحليل, أن تعمل تحليل لاحتياجك لتعديل هذا السلوك, أنك تعدل هذا السلوك وستمر فيه. ممكن يقول يا أخي ترى الكذب عادي, كذبة بيضة كذبة سوداء, يا رب انت صعبة على نفسك, ترى كذب عادي, العالم كله تكذب.
1: صحيح.
0: فانت حاجتك, واحيانا لا والله تشوف انك انت الان وصلت 30 سنة وما عندك شغل, انت بحاجة انك تشتغل. يا اخي كفاية انا اعتمد على امي واختي, خلاص عيب. بحاجة انك تعمل, بحاجة انك تنطلق
1: من الداخل, نابع من الداخل,
0: احتياج داخلي. اول شيء التغيير لا يمكن ان ياتي من الخارج ابدا, انسى التغيير من الخارج. فلذلك نحن في نمونا, الله سبحانه وتعالى تكفل لنا بهذا, هو الذي يجعل الكبد تكبر والرئتين تكبر بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته, ليس لنا فيها فضل ولا منة اي سادة. فلذلك تحليل رقم 0, خلينا نقول احتياجي لتعديل هذا السلوك أو تغيير هذا الخلق, أو إني لابد أن أنطلق, لابد أن أكون إيجابي. يا أخي أنا عدم الانضباطية خلاني فقير, الشركة تخصم علي ولا المؤسسة تخصم علي ولا أنا شغال في العمل بلاني, أنا ما أخذ راتبي كامل. ليه؟ لأني ما أنضبط, ما عندي انضباطية, ما أنا قادر أنضبط. فأحلل هذا الاحتياج, هل أنا محتاج إلى هذا التغيير؟ طيب أنا خلاص الآن ثبت أني محتاج للتغيير. تثبت. إذا نرجع للأربع الأشياء هذه, أتمنى أن كل واحد هي يا سلام أخطط كيف أغير, أضع خطة. إذا أنا سوف أراقب نفسي لمدة 24 ساعة ألا أزيد عن 3 مرات كذب. أشي خلينا نقول 3 مرات كذب,
1: أقنن حتى العادة السيئة. أقنن حتى العادة السيئة, مش مجرد إني أبطل الكذب خلاص, ما
0: لأن أنا فاتح بحري الفاضل مليان كذب.
1: حلو,
0: كرمك الله. الفاضل مليان, أضع آلية كذا إني أنا لا أزيد في اليوم عن 3 كذبات. إذا زدت 3 كذبات فسوف أحاسب نفسي, سوف أعمل كذا, سوف أحرم نفسي من كذا. وإذا لم أكذب إلا 3 فأقل سوف أكافئ نفسي بكذا. هذه خطة بسيطة سهلة, ما يحتاج كتاب ولا يحتاج أبد, سهل بسيط.
1: تمام.
0: أو نأخذ واحد ما شاء الله جسمه
1: الوزن مثلا
0: 120 كيلو, هو بحاجة إلى تغيير هذه السلوكيات السلبية حتى يخفف وزنه, منها أنه يلعب رياضة. طبعا هو حل الاحتياج, محتاج لتغيير. الآن بدأ يخطط, يجب علي في الأسبوع أن أتمرن 4 مرات, كل مرة نصف ساعة.
1: حلو,
0: خلاص هذه خطة. إذا تتحققت أنا سوف أكافئ نفسي, وإذا لم تتحقق سوف أغرم نفسي. ماشي. هذه خطة. 2, أقوم بتنفيذ هذه الخطة. خلاص أحاول أني فعلا ما أكذب أكثر من 3 كذبات. طيب مرة 24 ساعة ما كذبت، يا سلام عليك، ها يا سلام عليك، هاي تحتاج جلسة في الهيلتون
1: وعشاء
0: وعشاء كافئ نفسك والله، تحس بلذة المكافأة للذات. فرحنا يعني ما أقول لك يعني في في في في في عالم الشباب اللي أنا أتعامل معهم موضوع مكافأة الذات بعض أحيانا يضحك من الشاب، كيف كافئ نفسك، كيف أهدي نفسك، أهدي نفسك، اشتري أنت تبغى تشتري شيء معين، بس لما تشتري نتيجة لإيجابية فعلتها ترى غير لما تشتري وبس
1: لمجرد الشراء،
0: فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. هذه الآن أنا خططت ونفذت، أتابع نفسي باستمرار، إحنا قلنا إيش رحلة
1: صحيح
0: وكله خير بأمر الله. تأكد إنك أنت الآن قاعد تعطي النموذج لشخص رائع وجميل. تابعت والله قعدت أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف صاحب الرياضة شوف جسمه كيف يبدأ يشد معه، يبدأ يستفيد، يبدأ يشوف أمام عينه إنه والله بدأ يستفيد. تابعت أموري كلها مرتبة، والله لا المرة هذه الأسبوع هذا رحت المرتين ما رحت أربع مرات النادي، عندك مشكلة، والله الأسبوع هذا كله مرة ما رحت النادي، لا لازم شد حيلك. رقم أربعة، أقيم هذه التجربة وأقومها، أقيمها أضع لها قيمة، هل هي ناجحة ما هي ناجحة، أحتاج إني أعدل، أحتاج إني أغير، أزود، أنقص. ها بعد التقييم والتقويم أرجع مرة ثانية أخطط خطة جديدة. أنا وصلت إلى أني 24 ساعة لا أكذب، يا سلام.
1: الخطة لازم تتغير كل مرحلة حسب متطلبات المرحلة،
0: ضروري تكون مرن في, في, في, في, في خطتك. وبهذه الطريقة السهلة، أنا أعتقد أنها سهلة وصعبة،
1: بالعكس، تحليل، تخطيط، متابعة، تقويم، كذا خلاص أنا
0: خلصنا،
1: أنا مذاكر الدرس كذا
0: حافظ سهلة،
1: هذا من الداخل.
0: يا سلام.
1: طيب لو أنا العكس، خلينا نأخذ الجهة المعاكسة، أنا قاعد أشوف واحد قدامي يتغير، أو أنا مطلوب مني أني أغير، أنا كأب شايف ولدي قاعد يضيع وبأغيره للأحسن، أو أنا قاعد أشوف صاحبي قاعد يتغير، متى أنقد وأنصح ومتى مفروض أسكت وأسيبه؟
0: شوف، في بعض الأشياء عندنا حديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلساني، وإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث يعني مشهور ومعروف عند الناس. إحنا في تعديل السلوك، نقول بأن الإنسان له دوائر في التعديل. عندك دائرة الأسرة، وأنت الموجه رقم واحد، زي أبنائك، زوجتك، أخوانك اللي تحت، تستطيع هذه الدائرة تستطيع أن تغير فيها باليد، تستطيع أن تتدخل، تستطيع أن تكافئ، تستطيع أن تحرم. فهذه طبعا بعد الحوار كل التغيير لا يأتي إلا بعد الحوار. فقل لهما قولا لينا. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى إلى فرعون فأرشده أن يقول له ماذا؟ قولا
1: لينا،
0: سهلا، بسيط. الحوار سبحان الله العظيم أداة خطيرة فعالة، تؤتي أكلها بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل كلمة، كلمة اللي هي الماتيريال المستخدم، الحوار، ما هي أدوات الحوار؟ كلمات، صح؟
1: صحيح.
0: ومثل كلمة خبيثة كشجرة
1: خبيثة
0: اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فلذلك إذا أردنا أن نغير نحن، أو رأيت ابني، أو رأيت أخويا، أو رأيت شغلة في المجتمع ما هي حلوة، أو رأيت ولد الجيران عنده شغلة وأريد أن أساعده على أن أغير، أول أداة للاستعمال هي أداة الحوار. أتكلم معك كلام جيد. الدائرة القريبة، أنا ممكن أدخل بيدي، ممكن أدخل برسالة، ممكن أدخل، لا والله في موضوع لازم أحرم، لازم أكون حازم،
1: في قرار لازم،
0: في قرار لازم، لازم أكون في حزم. لا والله الدائرة بعيدة شوية، أخوي الأكبر مني، عمي، ولد الجيران، أنا ممكن أتكلم معاه كلام هادئ ومختصر ومجتزأ، ممكن أرسل له رسالة جوال،
2: بس رسالة جوال ناصح
0: ممكن إياك يعني واسمعي يا جارة
1: ممكن أرسل له أحد مثلا
0: والله يفتح عليك ممكن استخدم شخص آخر ممكن ألمح ممكن أرسل له بودكاست جميل أو
1: لا تنسوا تشاركوا الحلقة
0: فهذه الأدوات هذه السهلة الميسرة ترى ما يعني أقول مفهومة للناس مفهومة للأشخاص مفهومة للأفراد عارفينها لكن حين يقول لك أخي أنا ما أعلم الموضوع كيفه ما يبغى يصلي لا يصلي ما يبغى يداوم لا يداوم ما يبغى ينضبط عمره ما انضبط الحكومة تربي الحياة تربي لا يا أخي أنت صنائع المعروف تقي مشارع مصارع
1: السوق
0: صحيح أنت إذا استطعت أنك يا أخي من استطاع أن أن أن ينفع الأخاه فليفعل لأن أقوم في حاجة أخي يقول صلى الله عليه وسلم لأن أقوم في حاجة أخي حتى يقضيها خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر في أحاديث كثيرة جدا وآيات تدلك على أنك تفعل الخير للناس وقولوا للناس حسنا تبسمك في وجه أخيك صدق هذه الأشياء كلها تحفز أنك أخي تساعد الآخرين ترى هم أحيانا من قال لك نحتاج مساعدة من قال لك عذرني أنا والله أنا أحب لك الخير زي ما أحب نفسي فأنا يعني حبيت إني أنصح لك وأعتبر الموضوع بيني وبينك صلى الله أن يتقبل مني ومنك إن أخطأت فاعذرني ترى الروح نفسها من الله سبحانه وتعالى وما تقبل الخطأ تأكد ما دام إنك تقول الشيء صحيح حيأتي عليه ساعة ولحظة يتفكر في كلامك
1: تفكر كلامك. سوي اللي عليك أنت
0: سوي عليك بس بهدوء بهدوء وشوف كيف التغيير يأتي على فكرة من الأخطاء اللي نقع فيها مثلا يقع فيها المربون مثلا يقع فيها المرشدون الموجهون إني أنا أقوم بالشغلة بكرة أبغى تتغير قدامي
1: لا الزر اللي إحنا قلنا عليه
0: لا لا لا لا أنت لبنى من من من من من عبارة كبيرة أو من مبنى يمكن يكون 100 طابق 200 طابق أنت لبنى واحدة منه بس من اللي اقتفى الثمر من شغلك من الذي فعلا كان هو المؤثر الأخير من شغلك
1: معنى كذا أن التغيير أنا مش دائما ننتظر نتائجه
0: لا تنتظر نتائجه وإذا إذا إذا إذا إذا إذا الذي يريد أن يغير ويريد أن يراه التغيير أنا أقول لك هذا مصاب في عقله أقول في مش لا مش شغلك أنت عليك أن تقوم بواجبك بطريقة صحيحة بطريقة حكيمة ولو عندك أيضا وسائل علمية ممتاز تستطيع أن تستخدم التقنيات تستخدم النظريات لتعديل السلوك يا سلام ترى أنت كمربي أنت كموجه أنت كمرشد أنت كمتخصص عندما تتحدث مع الشباب في التغيير أو مع الفتيات في التغيير أو يجب أن يكون عندك أدواتك للتغيير صحيحة أدواتك للتغيير صحيحة يعني لما يأتيك أسيب المثال يأتيك واحد مكتئب مهموم يعني يخرج من البيت إلا نادرا عنده شغلات كثيرة جدا متراكمة في مخه احضر كل حضر تحمل المسؤولية ترى مسؤولية انك ما تتطور لأنك في البيت هذه مسؤوليتك هذه طبعا هذه مدرسة من المدارس
1: هذه في الصحة النفسية احنا دخلناها
0: ايوه ترى انت كونك ما تخرج من البيت وتخسر انت المسؤول عن هذا يا اخي هو مريض ما يبغى يسمع منك هذا الكلام
1: متى تنصح ومتى تسكت
0: لا متى تستخدم وسيلة النصح
1: أو النصيحة الوسيلة المناسبة
0: الوسيلة المناسبة الآن أنت استخدمت المسؤولية الريسبونسبيليتي استخدم المسؤولية ما تنفع مع هذه الحالة هذه شيء اللي ينفع معها ينفع معها المدرسة التحليلية أنك تبدأ تستمع له تخلي فضله إيش اللي مشغلك إيش اللي متعبك ليش أنت كذا ترى احنا معاك والله معنا ومعاك اطمئن يا ولدي اطمئن يا بنتي ادينا بخير وابشر بالخير وش اللي تبغى انا استمع لك الى الاخر اتدعي الحر خليه تنفذ مدرسة هناك مدرسة واقعية وهنا مدرسة تحليلية انت كمتخصص يجب عليك ان تعرف اي المدرسة انت تستخدم
1: في هذه الحالة لو غير متخصص فانا عادي جدا ان انا الجا للمتخصص عشان لا اجيب العيد في احد.
0: والله هيجيب العيد ها لو جاء وتكلم بهذه الطريقه مع معه مريض فعلا مكتئب ولا عنده شغله وحمله مسؤوليه امره. واقعك لازم تعيش واقعك. واقعك خطا خطا انت لا يا اخي ما ينفع هذا الاسلوب ما ينفع.
1: دائما دائما يجي في بالي كان في مقطع انتشر لاحد المتحدثين من الجنسيه السودانيه فكان يتكلم عن موضوع التحفيز التحفيز التحفيز بدون ادوات. فكان يتكلم اللي يقول لك يعني غمض عيونك ستصبح اسد. لا ما هتصبح اسد هتصبح زول مغمض. ففعلا الموضوع فعلا التحفيز التحفيز الدائم هذا مش دائم. عشان كذا لازم في خطوات في كمتخصصين تقول لي في اساليب في ادوات حتى
0: ممتاز. انا لو جاني واحد مفحط ايوه سلوكه سيء متهور استخدم مع النظريه الواقعيه أقول له ترى المسؤولية هذه مسؤوليتك
1: مجتمع والناس واللي حولك
0: واقعك يا ولدي ترى أنت غلط اللي قاعد تسويه. الواقع ما يفرض عليك أنك فرض أنك تشوف نعمة الله عليك بهذه السيارة الفاخرة بهذه رايت أو رونك ما يصح إلا صحيح ترى التفحيط هذا نهايته كذا. أستخدم على النظرية الواقعية ولا استخدم مع النظريه التحليليه. ما اجيب عندي اقول والله تعال فضل لي تكلم لي
1: ليش تفحط حبيبي
0: ما ينفع ما فلذلك اقول التكنيكال في تعديل السلوك والتخصص والمعرفه ان التغيير كيف يكون وما هي ادواته ما هي طرقه ترى هذا تخصص هذا شغل هذا شغل. فلذلك الاب اللي يشوف ولده عنده مشكله وما يعرف يحلها ما يبنى يا اخي شوف لك متخصص
1: كيف نطلب المساعده.
0: الله يفتح عليك كيف نرجع للمحور كيف نطلب المساعده. فموضوع التغيير موضوع شائك زي الاخطبوط كذا يجيك من نواحي متعدده. هل انا اتدخل الان ام لا؟ طيب اذا تدخلت هنا انا انفع للتدخل ولا ما انفع للتدخل؟ هل انا احتاج اخرين يساعدوني في التدخل الان ولا لا؟ هل الموضوع هذا يستحق التدخل ولا ما يستحق التدخل اصلا؟
1: صحيح
0: ترى لا تعمل من حبه قبه ترى موضوع سهل.
1: صحيح صحيح
0: الموضوع ما يصير اني اعدل سلوك. لا الموضوع سهل يعني صح الولد نام عن الصلاه او كذب المره هذه لكن ترى ما هو جيد انه الكذب ما هو جيد انه الكذب
1: يعني لازم المربي نفسه يكون عنده ثقه في نفسه في تربيته في مخرجاته في الامور هذه كلها
0: في التغذيه في التغذيه والمبادئ اللي هو ربى ابنه عليها. المبادئ هذه انا دائما اشبه المبادئ بالعروق في الشجره. هذه المبادئ هي اللي حتخرج على شكل قيم ساق الشجرة على كقيمة ثم هذا الساق حيخرج منه أوراق هذه السلوكيات هذه السلوكيات وهذه السلوكيات بعد فترة من الفترات حتخرج كأخلاق وهذه الأخلاق أشبهها بالثمر الثمرة التي يقطفها الآخرون. الناس يقول الله يرحم الرباك
1: ما شاء الله
0: الله يرحم الرب
1: صحيح
0: ما شاء الله صحيح. الله الله يا ولدي يجزاك خير الله يرحم والدك الله يرحم والديك. ليش الله يرحم والديك؟
1: شايفين الثمرة
0: شايفين الثمرة شايفين الثمرة. فأنا كمربي أنا كأب أو هي كأم أو هي كمربية يجب عليها أن تثق في المعلومات وتدخلاتها للتغيير. كيف تدخل وتغير من هذا السلوك السلبي الذي رأته وفي الأخير ترى كله خير بأمر الله.
1: هذا
0: أحيانا المشكلة اللي يقع فيها الإنسان ويتغير بعدها يكون أحسن من كان قبل المشكلة.
1: التسليم دائما بأن كله خير مريح جدا جدا جدا, جداً. الرضا بالله الرضا بأحكام الله وأقدار الله دائما مريحة صحيح.
0: في البناء النفسي أنا دائما رددت هذه العبارة رددها كثيرا. البناء النفسي يقوم على ثلاثة أشياء. البناء النفسي الآن هذا البناء النفسي رقم واحد الصبر. إذا أردت أنا أن أبني نفسي من الداخل يجب علي أن أتحلى بسلاح الصبر. الصبر الذكر في القرآن 93 مرة تقريبا 93 مرة. بعد الصبر يأتينا الرضا أرضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى أرضى رضيت بالله ربا وسلام دينه صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. رقم ثلاثة أعلى مرتبة من الصبر والرضا هي الشكر. ولئن شكرتم لأزيدا أي موضوع في حياتك يجب أن تتعامل معه بهذه الثلاثة الأشياء لأنها تبنيك من الداخل. طيب إذا بنت من الداخل ما الذي يحدث؟ يحدث عندي ما يسمى بالمناعة النفسية فوق مناعة. طيب المناعة النفسية هذه هي أعلى شيء يحدث للإنسان ما يتأثر بأمر الله حتى سلوكاته ما تتغير ثابت. طيب ما في مناعة نفسية في شيء قبل المناعة النفسية اسمه الصلابة صلابة نفسية.
1: صلابة نفسية
0: برضه ممتازة رائعة. طيب ما في صلابة، في مرونة أقل منها، مرونة نفسية. طيب ما في مرونة، عارف مرونة جتك المشاكل، جتك الهشاشة النفسية. بعد الهشاشة ما في الاضطراب، لازم تروح للطبيب يعالجك. فهذه التدرجات في البناء النفسي أنا أرى أنها مهمة جدا في هذا العالم، مهمة جدا للتغيير. إني أنا لما أغير فراح أواجه شغلات كثيرة، فلازم يكون عندي مناعة نفسية عالية. طيب ما عندي مناعة نفسية، يجب أن يكون عندي صلابة نفسية. طيب ما عندي صلابة، يكون عندي مرونة نفسية، أنصرع أطيح وأقوم، مناعة نفسية يعني عفوا مرونة نفسية.
1: مرونة.
0: طيب ما عندي مرونة، حيكون عندك هشاشة، الناس كلهم أعدائي، الناس كلهم يبغون لي الشر، أنا معيون، أنا أحد صابني بعين، أحد حسدني. دكتور يلا روح للطبيب النفسي، وعد الله يعينك على الحبوب وعلى العلاجات وعلى الأشياء. فلذلك الحياة فيها متغيرات كثيرة جدا، لكن يجب علينا أن نتأقلم معها ونقول الدنيا بخير وكله خير إن شاء الله، والإيجابية موجودة، بس صحيح. نعدل تفكيرنا شوية، نعدل معتقداتنا، وحنمشي بصورة جميلة بأمر
1: الله. الله يعطيك العافية دكتور. قبل لا نختم، في إحصائيتين قرأتهم شدوني، يعني ودي أخذ منك كذا تعليق عليهم قبل الختام. الأولى كان من جامعة هارفرد، قال لك إن في حوالي 70% من الناس يقاوموا التغيير في البداية بسبب الخوف من المجهول.
0: صح.
1: الإحصائية الثانية ما حصلت مصدر رسمي لها، لكن نذكرها الآن، فصرح مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه إنه في 80% من الناس اللي مروا بتغييرات كبيرة يرجع يقولوا إن التغيير كان لصالحهم بعد مرور سنة تقريبا.
0: صحيح.
1: وكان يقاوم، بعدين يرجع يقول لك أو لا والله كان زي ما تفضلت في البداية، اللي هو بعد ما عديت مرحلة قلت أيوة ترى لا كان لازم هذا التغيير يحصل.
0: صحيح. كلام هذا أنا أوافق عليه بصب بالعشرة،
1: يعني خلاص في مصدر ما رفض ذكر اسمه.
0: لا لا لا المقاومة هذه، الذين يقاومون التغيير، عندنا في أحد استراتيجياتنا في تعديل السلوك كيفية مواجهة مقاومة العميل. العميل يقاوم، متعود على هذه الشغلة 10 سنين 8 سنين 5 سنين 20 سنة، متعود أنه يفعل هذا الشيء. فالآن أنت لما تقول له، هو يبدأ يبرر ويوجد لنفسه الأعذار، أني أنا مجبور على، لا أنت ما أنت مجبور. فلذلك فعلا يعني 70% إلى 80% يقاومون التغيير. التغيير أمر ليس سهلا،
1: خوف من المجهول، بس
0: خوف من المجهول. والإنسان عدو ما جهل، الإنسان عدو ما جهل، أي شيء أجهله، أي شيء نحس أنه صعب، صعب صعب صعب جدا. يعني انا خلينا على صعيد الشخصي، زمان وانا في المرحله الجامعيه كنت اقول كيف كيف كيف كيف ادرس، كيف ادخل الفصل.
1: صح.
0: والله العظيم كيف ادخل الفصل، كيف اقف امام الطلاب وادرس وافهم. بعدين لما طبقنا وكان معانا دكاتره زي ما خرجوا معنا
1: في الدوام
0: سهل،
1: لما بديت الرحله
0: اصبح الموضوع سهل. التدريب، لما بدي التدريب كيف انا ادرب، اجلس، احيانا يكون عندك شخصيات كبيره، احيانا يكون عندك ضباط، يكون عندك مسؤولين، يكون عندك اناس، يعني انت كيف توجه، كيف تدرب هذول الناس، كيف تعدل من السلوكيات او من البرنامج، كيف انت تغرس هذا البرنامج. فكان عندي بالنسبه لاني اجهل هذا الامر. لما فعلا تعلمت بطريقه جيده ووقفت امام الناس بطريقه جيده، لا اصبح الموضوع سهل.
1: انسان عدو ما يجهل.
0: صحيح. الانسان عدو ما يجهل.
1: الله يعطيك العافيه دكتور. لو حاب تلخص الحلقه هذه في سطر، ايش هتقول؟
0: اقول التغيير هو الثابت الوحيد. العالم حيتغير، واذا لم تغير افكارك، اذا لم تغير المعتقدات اللي داخل قلبك، حتدفع الثمن غاليا، عاجلا ام اجلا. افضل تغيير وافضل طريق هو الذي يوصلك للفردوس الاعلى من الجنه. كل الذي نراه في الحياه ما هو الا شيء بسيط مما ياتيك من الله سبحانه وتعالى. الله كريم، الله عظيم، ما يقدر الله خير، ما ياتي به القضاء والقدر خير. فقط عليك أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، تعمل الحسن، تعمل الصالح، وأبشر بالخير.
1: الله يعطيك العافية دكتور على هذا الإثراء وهذه المادة الرهيبة. يعني
0: أنتم الخير وبركة.
1: الله يبارك فيك، تشرفنا فيك يا دكتور. قبل الختام أصدقائي، تذكر دائما أن التغيير الإيجابي بدايته صعبة، منتصفه فوضى، ولكن دائما نهايته روعة.
2: البودكاست تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز فم فنات إذاعة الموجات الإيجابية مجاز.

0: نجاز.
1: يا أيها الإنسان اسمع، طبول الحرب ها هي تقرع، وحين الطبول تزمجر الحلم في ذواتنا يدمع. طبول حرب هي الكبرى، كأننا من أخواتها ما استخلصنا عبرة، كأننا بتاريخنا المشؤوم ما كنا أدرى. فحين طبول الحرب تدق، يسلب منك يا ابن آدم كل حق، يسلب منك الأمن والسلامة، يسلب منك معنى الكرامة. فطبول الطغاة لا ترق، فهم طغاة يستكثرون عليك حق الحياة. لا مشاكل إن شردوك، إن هجروك، إن ألقوك في الشتات. فهيا يا طغاة، حربكم الملعونة أعلنوها، أكملوا تدمير مدى

0: خائننا ثم عنوينوها حرب لأجل إرساء السلام. فالشمس لا تسطع عندكم إلا من رحم الركام. فيا طبول الحرب دقي واسلبيني كل حقي. كيف يعقل أبرياء الأرض تقتل باسم السلام باسم المقدس؟ كيف يعقل أناس تباع أناس تباد لأجل عيون تجار البشر وتجار المسدس؟ كيف يعقل يا عصبة الأمم يا ملاذ كل شعب قد ظلم يا من أعلنت حق الشعوب في تقرير مصيرها؟ ها هم طغاة الأرض يتدخلون في عمق ضميرها. أين حقوق تلك الناس البسيطة؟ أناس لا نراهم على الخريطة. نساؤهم تسبى، رجالهم تعدم، بيوتهم تهدم، أطفالهم تردم، ثرواتهم تنهب، تسرق حضارتهم ومن التاريخ تشطب. كيف يعقل؟ كيف يقبل؟ كيف طغاة الأرض عن هذا لا تسأل؟ فيا طبول الحرب دقي ودقي ودقي ودقي وحاولي سلبي ما تبقى من حقي. ويا طغاة الأرض هلموا هلموا هلموا هلموا هلموا وللشر ضموا. ولكن مهما فعلتم مهما قتلتم مهما سلبتم مهما نهبتم مهما حاصرتم شعوبا مهما أحرقتم دروبا مهما حاصرتم حدود لن تسلبوا أصحاب أرض حق الوجود.
1: مجاز مجاز.

0: عجاز.
1: الحنين استرجاع للفصل الأجمل في الحكاية، الفصل الأول المرتجل بكفاءة البديهة. هكذا يولد الحنين من كل حادثة جميلة، ولا يولد الحنين من جرح، فليس الحنين ذكرى بل هو ما ينتقي من متحف الذاكرة. الحنين انتقائي كبستاني ماهر، وهو تكرار للذكرى وقد صفيت من الشوائب. وللحنين أعراض جانبية، من بينها إدمان الخيال النظر إلى الوراء، والحرج من رفع الكلفة مع الممكن، والإفراط في تحويل الحاضر إلى ماض حتى في الحب. تعالي معي لنصنع الليلة ماضيا مشتركا، يقول المريض بالحنين. سآتي معك لنصنع غدا مشتركا، تقول المصابة بالحب. هي لا تحب الماضي وتريد نسيان الحرب التي انتهت، وهو يخاف الغد لأن الحرب لم تنتهي ولأنه لا يريد أن يكبر أكثر. الحنين ندبة في القلب وبصمة بلد على جسد، لكن لا أحد يحن إلى جرحه، لا أحد يحن إلى وجع أو كابوس، بل يحن إلى ما قبله، إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي، إلى زمن فردوسي الصورة. والحنين نداء الناي للناي لترميم الجهة التي كسرتها حوافر الخيل في حملة عسكرية. هو المرض المتقطع الذي لا يعدي ولا يميت حتى لو اتخذ شكل الوباء الجمعي. هو دعوة للصهر مع الوحيد، وذريعة العجز عن المساواة مع ركاب قطار يعرفون عناوينهم جيدا، وهو ما يجمع لأحلام الغرباء من مواد مصنوعة من شفافية لا شيء الجميل، ويحمص لهم بن اليقظة. ونادرا ما يأتي صباحا، نادرا ما يتدخل في حديث عابر مع سائق تاكسي، ونادرا ما يتطفل على قاعة مؤتمر أو على الموعد الأول بين أنثى وذكر. هو زائر المساء حين تبحث عن آثارك فيما حولك ولا تجدها، حين يحط على الشرفة دوري يبدو لك أنه رسالة من بلد لم تحبه وأنت فيه كما تحبه الآن وهو فيك. كان معطى وشجرة وصار عناوين روح وفكرة وجمرة في اللغة، كان هواء وترابا وماء وصار إلى قصيدة. الحنين أنين الحق العاجز عن الإتيان بالبرهان على قوة الحق أمام حق القوة المتمادية. أنين البيوت المدفونة تحت المستعمرات، يورثه الغائب للغائب والحاضر للغائب مع قطرة الحليب الأولى في المهاجر والمخيمات. الحنين صوت الحرير الصاعد من التوت إلى من يحن إليه في أنين متبادل. هو اندماج الغريزة بالوعي وباللاوعي وشكوى الزمن المفقود من سادية الحاضر. الحنين وجع لا يحن إلى وجع، هو الوجع الذي يسببه الهواء النقي القادم من أعالي جبل بعيد، وجع البحث عن فرح سابق، لكنه وجع من نوع صحي لأنه يذكرنا بأننا مرضى بالأمل وعاطفيون.
2: مجاز.

0: نجاز.
1: أنت جميلة كوطن محرر، وأنا متعب كوطن محتل. أنت حزينة كمخذول يقاوم، وأنا مستنهض كحرب وشيكة. أنت مشتهاة كتوقف الغارة، وأنا مخلوع القلب كالباحث بين الأنقاض. أنت جسورة كطيار يتدرب، وأنا فخور كجدته. أنت ملهوفة كوالد المريض، وأنا هادئ كممرضة. أنت حنونة كالرذاذ، وأنا أحتاجك لأنمو. كلانا جامح كالانتقام، كلانا وديع كالعفو. أنت قوية كأعمدة المحكمة، وأنا دهش كمغبون. وكلما التقينا تحدثنا بلا توقف كمحاميين عن العالم.
0: Jesus.

المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات

بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى.

تسمعونا على 105.1 و104 اف في سوسن حمامات وزغوان و98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.